0: Police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it.
1: مدينة الألفان
2: بوردو. كامباس بوردو.